بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما نتنزل إلا بأمر ربك

ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته.

سيجعل لهم الرحمن ودا. اللهم اجعلنا منهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وداً.

0: ما يقول إذا سمع المؤذن؟
1: يقول مثل ما يقول المؤذن، إلا في حي على الصلاة وحي على الفلاح، فيبدلهما ب لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: ويقول بعد الأذان:

0: واليوم الموعود
1: واليوم الموعود
0: وشاهد ومشهود
1: وشاهد ومشهود
0: قتل أصحاب الأخدود
1: قتل أصحاب الأخدود
0: النار ذات الوقود
1: النار ذات الوقود
0: إذ هم عليها قعود

0: حافظ
1: لما عليها حافظ
0: فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق
1: خلق من ماء دافق
0: يخرج من

0: أخلده
1: Ya.
0: يحسب أن ماله أخلده كلا
1: كلا.
0: لينبذن في الحطمة
1: Ya.
0: والله الموقدة.

شداد لا يعلم أمرهم وما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على خير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين وامرأة لوط كانتا تحت عبدين

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا، وبمحمد رسولا، وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. أخرجه مسلم في صحيحه.

0: يا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

0: حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الأصولَ ولو كانوا آباءهم أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار.
1: Coba diulang Kak. Wayudakhilu.
0: Wayudakhilakum jannat.
1: Hum Kak. Wayudakhiluhum jannah.
0: Wayudakhiluhum jannat ya tajri min tahtiha al-anhar.
1: Terus. Khalidina.
0: Khalidina fiha abada.
1: Radiyallahu anhum.
0: Radiyallahu anhum maradu an.
1: Enggak pakai. Enggak pakai abada di sana, Kak. Itu Kakak ke juz 30. Itu surah Al-Bainah tuh, Kak. Radiyallahu anhum waradu an dzalika liman khasyya rabbah. Coba Kakak ulang. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي
0: وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
1: خَالِدِينَ
0: خَالِدِينَ فِيهَا
1: iya.
0: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
1: وَرَضُوا
0: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا
1: أُولَئِكَ
0: أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
1: ما شاء الله أحسنتي بارك الله فيك ويسر الله لك. Berikutnya Kakak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

wa arjulihinna wa la yakhsinaka fi ma'ruf fabayyi'hunna wastaghfir lahunna Allah wallahu ghaniyyun hamid. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله أموالكم وأنفسكم ومن

كده أمي ربك أطلع عن جذاب رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه كتابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا، وبمحمد رسولا، وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. أخرجه مسلم في صحيحه.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
2: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
1: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
3: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
2: أجل، إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
1: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله

0: الله أكبر لا إله إلا الله
1: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أي داري نبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت أي suatu hari نبي صلى الله عليه وسلم keluar ke pemakaman syuhada Uhud. Nah, lantas beliau salat di sana dengan salat jenazah, salat terhadap jenazah. Artinya orang-orang itu sudah dikubur. Lantas Nabi SAW mendatangi pekuburannya dan mensalatkan jenazah di sana. Dan ini hukumnya boleh, jais. Seseorang boleh melaksanakan salat di dekat kuburan khusus untuk sholat

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
2: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
1: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
3: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
2: أجل، إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
1: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وإذا تليت عليهم
4: آياته. ملانجang kuning sama menyongsong hidayah di bangunan dan sunnah.